0: مركز كرته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میستکنے تیہ بیمی ہوں گینہ وگنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویر اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: أميهن وعدك رباك أنتك
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: هما كشور ميت من رسكلانك دفاتك تكن كشوري إتكتش هسو من ويه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في داولة ميدوغي برغرامغا كيون همجي فاواني سورة النساء ساتيك فاستر استيمونا آيات فشاكين سورة ساتيك هديه وان آيات ونيدا ميدوغي برغرام أدو سومتكا هريها بيفلون بس ساتيك هاتر وان صفحة هلواغن تيبون ادي ميدوغي في داولة امي فرطما مدرس كيادين هريها كودين بس أدو هان تيبتي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Den hur jag kunde vara smidig i filavel, moderat sig att det är som kiva.

من قبل لا مجأوب في الليل أنجل كله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: اديس فري هم نوي ضاد ضاد مخرجه كي كوبا
1: ضاد مخرجه كي دولوج علمتي ما تي دبلاج كل دتو جا طواهن جتين دتو جا تير فرات كا جسم فو بير اللام جا مخرجه هم يدو تما لاجن كي
0: هم بما مي ضاد الصفه كواني كون صفتك
1: الله دك صفتك جهور ريخوا استعلاء يطبق اسمات استطاله
0: ميجي ام فري هم صفه كي كوبا ام فري هم كو دين جه صفه كي كوبا
1: استطالة
0: يمولي انغاغي تريغا فتريفا
1: اردو دمالا
0: غوتن اوناري ادي ايغي تورن استعلا دينيما مفوري هما بيغن داني مي دسيفا ميغي ايكولا ميغي بجيه هما هم مخرجغا رنغلا دلوغ اين اريمات رنغلا جساغن كياف كامغا وانما ضادغ ادو لامك بدلوغ ندان ضادغ ادو لامك بدلوا غوتكي دلوغ كوري كوريماتي دتوغا بڑا جيهن اوليتي ايغي بدلوغا بڑا دلوگه آریماتی می کل دهتته و جستاین که مسیح کوفی کاموگا وارنما باعث فریهم کن آداق کرده بینه. اهمیم اینالذین کفرو وصدو عن سبیل الله.

0: اللي بابا
1: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم
2: همزة جهنة قال فارق رأيك
1: فآمنوا خيرا
2: كيف بدأ
3: يا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حسابم يدك في لاولا نيموني إرادة كلبية آ في لاولا كايكيغا بدل كل مغ أمي دغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبي بكلنا رسول بكلنا ديريلو مكي اوغون من اللي بي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كوري فاواني مصرغي عبد الحميد جودة السحار ليوبي واهكاغ مچا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألوغ وري رسكلاك كودا كجكو كمكا مئلا بي دوه إدميهم مئلا بلا بدكري فدان إدميهن رحمة الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: Me no dia megahertz.
2: Dino gear.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ميگه دوما مدو جهن وني مان الله گه اسم فلو گه برکاتن هم کرورن الو گه وری رس کلان گه گینه گینه فاف فسوا رحيم وانت رس

0: أيهن وعدك رباك أنتك
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: هما كشور ميت من رسكلانج دفاتك تكن كشوري إتكتش مسومن ويه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف فدا ولي ميدوغ برغرامغا كيون همجي فاواني سورة النساء ساتيك فاسترس تيموانا آيات فشاگين سورة ساتيك هدده وانا آيات غنيدا ميدوغ برغرام عدل سومتكا هريها بفلوم وس ساتيك هاتر وانا صفحة هلواغين تيبون ادي ميدوغ فدا ولي ام فرطما مدرس كيادين هريها كودين وس عدوهان تيبتي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.

0: Sbato. Huriha akurebes ragra far kolenke. Inge? Mihar mitaga? وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هي وريها كل الأسفار كلها وأوحينا إلى إبراهيم إتنفشاي
1: و

من قبل لا مجئب في الدين كلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: ادس فریم نو داد داد کے مخرج کی کبا
1: داد کے مخرج کی دلو کے علی متی متی دپ لا کے کل دت کے طوا ہن کے تین دت کے تیر فرات کا جس مفو بیر اللہ کے مخرج ہم دو تما لا گے
0: ہم بھی می داد کے صفے کا وانی کون صفتا کے
1: داد کے صفتا کی جہور ریخوا استعلا اطباق اسمات استطاله
0: میگه ام فریم صفے کی کبا ام فریم کو دین جہ صفے کی کبا
1: استطالة
0: يقول أنك أجل تريغ فتريفة
1: أردو
0: دمالة أردو دمالة هذا يجب أن تكون استعلاء دينيما مفوريهما بيجن داني مي دسيفة ميجة اكو دمين بجيه هم هم مخرج رنگل دلوك اين عرمت رنگل جساة كياف كم غوارنما دادك أردو لامك بددوك ندان دادك أردو لامك بددواغو تكي دلوك كوري كوريمتي دتوغا بڑا جيهن غلتي ايجي بددوغا بڑا دلوگ آریماتی می کود دهتا و جسایی که مسیح کوفی کم گوانم باد فریم کن ادا کری بینه. اهم ویم. این الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدك في لاور نيموني إرادة كربية في لاور كايكيكا بدل كل مغ أميدك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ماتي وري عرشي گه وري مان الله گه حضرت گه تبا يشفا دفنگ دي دعا.

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනු කැඩු
1: හවීරු ගසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بجمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن وا ہندو مکڑا مکن اللہ ہندو مکڑا شے آدھی ہندو نا حویرو ایک لانگی تسبیح کیا اولے شے
1: می نو دیا میگہتس دینو گیا ڈو

0: بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: دين هوري هاكو دين اسمي هدوك فيلاور مدرس قرد شمكيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل لا مجيبوا في الليل على كله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: ادرس فريهم النوي ضاد ضاد مخرجه كي كبا
1: ضاد مخرجه كي دولوغي عريم ما تي در بلاغي كل دت تو غطاوين جتين دت تو غيتير فرات كا جسم فو بير اللام مخرجه هم يدو تما لاغين كي
0: اهم بما مي ضاد الصفه كواني كون صفتك
1: الله دك صفتك جهور ريخوا استعلاء يطبق اسمات استطاله
0: ميجي ام فريهم صفه كي كبا ام فريهم كو دين جه صفه كي كبا
1: استطالة
0: أمولي أنجاك تريج فتريفة
1: أرض
0: دمادا قطن قناري هذا إيجي ترى استعلاء ديني ما مفروض هما بيجن داني مدرسيفة ميجي إكلة بيجي بجيه هم هم مخرج جار رنغلا دلوك إنعاري ما ترنغلا جسّا يعني كيف كم جوارنا ما ضادك أرو لاما كبدلوك ندان ضادك أرو لاما كبدلوا قطكي دلوك كوري كوري ما تي دتّوكا بودا جيهن غلتي إيجي بدلوكا بودا دلوگ آریماتی می کود دهتته و جسایی که مسیح کوفی کاموگا وارنما ضاد فریهم کن آداق کرده بینه. اهمیم این الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله

0: أدوابا
1: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم
0: همزة جهة لغلا فعل كورا
1: فآمنوا خيرا
0: كيف
2: يا yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدك في لاول نيموني إرادة كلبية في لاولك أكيد بعد كل مغ أميدك وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدوان دي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم معني ما إن الله كليك فان رسل نبي أبو هريرة كفان كبين رواه كنبي إكليك فان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية إنسانا مروجيا تنكم فيوا إهن هريها كمن إينيا قلون كندا هوت قلون نكند تنكم كي إينا كفاوا دمي هننني صدقات أدي إينا دو كفاوا منفا كران علم نوات إينا تربية كفاوا إينا هيو دعا كران صالح دريك إبهي إفاد دريك دعا
1: Allahu Akbar, Allah.

ترجعون ادي تمن رسكلانگ اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگ صفه بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري اومكوس ايورنكا كولادانا وگنن نوے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسِ زُوَانْكَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne miha ku kamuga lavwa husime fahe euren nuvisnani heye wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana leng unganave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashi genevves nuve ei handaanko denivi fote kamugayai bayam vegenwa qur'an kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ei dirihuri kamugava mihaka inzar kurevu mattake adi kafirunge macha azabuge basfulu haggu vumattake

هو حسيد دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي علايا علم إترك الدوان دي.

مرحبا هكر دوس هكر دوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كاويس أغون منا إترو هكر دوه بدل كوفي هوري هاويس شكرين أعلم توقفري الله سبحانه وتعالى مرحبا هكر دوس هكر دوس مرحبا هكر دوس مي سلسلاغي مي هفتاغي پروگاما ايكوس وغد كولن هيدا كولاني الگوند علي رازي مي دو كوريان غتي الگوند منن امي خاص جماعي ادي هكر نمادوغي بدهي جماعي

0: مرحبا هكر دوس هكر دوس هكر دوه هكر نماد مسكتا تنقل كريم وداغ نوا مسكتا إشين نوا خاتم ننغ باغن إما كيرت قرآن وغي موريت آيات تهوغ ترين آيات تكي ودار بي خاصة كو كهف سورة فد سورة تكن اسكن دي ودان كيرت قرآن كي وائرو ايگه مانيا مدو وربوڈا ويسنو بان
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله داريفول منك حالك هنا تا
1: أهرمي مسرانكال ماما كونك متتي كولاني جيني ماما أهرمي عطا
3: ماما تيها بوركم ولين كاملين أهرمي تيكن كولا فانا
2: داريفول منك هاي درانجلي تيغوتا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتتا كولا ديتي ماما وارن وفاوي
4: මේ අනුකටින් රේගණු නොවෙච්චෙහි මේ දීනු කැටු.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبي بيكلنا رسول بيكلنا ديريولو مكي اوغون من اللي بي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كريفا وني مصرغي عبد الحميد جودة السحار ليوبي واهكاغ ماتشا

0: Adesso è faro, mi ha detto filaro che ha detto.
1: Kalila wa Dimna huma akhawani min banati awa banatu awa haywanatun muftarisatun tusbihu ziyaba
2: kana kalila wa Dimna harisaini ala babi malki al-ghaba istata'a Dimna al-makir an yataqarraba ila al-asadi hatta asbaha sadiqan lahu wa lam yastami' Dimna ila nusahi akhihi at-tayyib kalila فأخذ يكذب عند الملك حتى قتل الأسد الثور المخلص شطربه وفي النهاية افتلح أمر دمنة فندم الأسد على غلطته وقتل دمنة نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة منها أولا وجوب الاستماع إلى الناصح الأمين ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء رابعا ألا نظلم البريء فنعاقبه بغير ذنب خامسا أن الكاذب لا بد أن ينكشف كذبه
1: لعلك تعجب من وجود أسماء غريبة في هذا الكتاب العربي مثل كليلة ودمنة وفريد وشطربة ولكن السر في ذلك أن أصول هذه القصص هندية قديمة كتبها وزير حكيم اسمه بيدبا كي يعيض بها الملك دبشليم والكتاب كله حوار بين بيدبا ودبشليم وترجم الكتاب إلى السريانية والفارسية ثم نقله ابن المقفع من الفارسية إلى العربية ولكن ابن المقفع كتب كتابه بأسلوب عربي إسلامي وأضاف إليه ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب بالعربية موعظة للخليفة أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وكان أثر هذا الكتاب واضحا في قصص الأطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم

0: التمارين، التمرين الأول.
1: السؤال الأول: بنات آوى هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟ هذه صفة سؤالك يا دينا. السؤال الأول: بنات آوى هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟

0: التمرين الثاني
1: متمرينوغا تيكودين بستانتن فراني متانتا فران بينو كراني ميادوغا فيداروغا جن استيفاوا تفاتو كلمة السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنا إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص أدو سفر سواتك يا دينا حسنت فراني فيلاروغا جنستيفا وباستا بينكوغن السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنا إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين